عندنا طيب ما تكون هناك أدوات تكون هناك ولكن مش أنا طبعاً بملك طبعاً أنا طبعاً في نفس الشيء وبرضه أنا طلعت طالبة أوت تقولي على تعرف إنه أكيد يعني كم شغلين كم مرن كم ما تيجي تأني وما تهانا يا وكل ما عليه اسم بابا التالي ودي تفرم تقول تعال ما تفهم وين إنك أنا سبينا في سبيني أنا سكول